0: el continente africano. Y como lo mencionaste, es, Sudán o la República de Sudán en estos momentos sigue siendo la tercera nación más grande de todo el continente después de
1: Argelia,
0: Argelia y
1: la República del
0: y el Congo.
1: Congo, sí. وبذلك يعني يظل السودان فعلا هو أحد الدول الأفريقية الكبيرة جدا، ونحن نستقل عادة برنامج مثل هذا ونشكرهم على الاستضافة عفوا المستمرة لتوضيح بعض المعلومات التي قد تغيب عن الناس. ودائما أنا أردد إنه الناس يعني في أفريقيا البعيدة هناك كذلك لا يعرفون كثيرا عن فنزويلا، وهنا في فنزويلا لا يعرفون عن السودان، لكن هذا هو أحد أدوار الدبلوماسية والسفارات في التعريف بالبلد بإمكانياته بموارده الكثيرة، ومن ثم استغلال هذه العلاقة في تقويتها لمصلحة البلدين والشعبين.
0: En cuanto a la nuevamente agradeciendo por la invitación a este lugar y de que Sudán es a pesar de su gran tamaño y su gran proporción de tierra que tiene, muy poco conocida, y al igual que nuestra amada tierra en la que estamos en estos momentos, es también desconocida allá debido a la gran distancia y la poca comunicación que existe. Destaca en estos momentos lo que es la labor del diplomático, hacer conocer el país donde quiera que vaya y hacer mantener y abrir nuevas puertas y nuevas relaciones entre un país y el otro, darse a conocer mutuamente las naciones.
2: Sí, hay detalles múltiples, una gran diversidad de detalles sobre Sudán, pero tratando de hacerlo un poco quizás atractivo para las personas que nos escuchan, habría que decir, por ejemplo, usted me corregirá, pero creo que la República del Sudán, incluso en cuanto a estructuras pirámides, tiene mayor cantidad de pirámides que incluso Egipto. Y además hay la famosa confluencia del Nilo Blanco y el Nilo Azul, que crean el Gran Nilo, donde se empieza a desarrollar toda esa civilización sudanesa. Esa historia realmente es extremadamente enriquecedora. Yo no sé si nos puede comentar algo de esa parte.
0: Mahad al-Khalil li yaref ma'lumat dawlat al-Sudan yumkin an tatufassil lana shay'an min dawlat al-Sudan hasab ma huwa yaref anna hunaka yujad ahram akthar fi Sudan an Misr wa akbar akthar dawla fil alam indaha ahram وكمان يوجد هناك نيلين، النيل الأبيض والنيل الأزرق، ويمكن تتحدث قليلا عن الثقافة والسودان بهذه الطريقة.
1: تمام، شكرا جزيلا. فعلا السودان زي ما قلنا انه بلد ذاخر بموارد كثيرة، بتاريخ عريق جدا. يعني السودان يتكي على تاريخ عمره أكثر من 7000 سنة، ومعظم الناس كما تفضل رامون يعرفوا الأهرامات المصرية، هي 3 أهرامات طبعا وكبيرة جدا، لكن الفرق إنه الأهرامات السودانية صغيرة الحجم وكثيرة العدد، هي تفوق 220 هرم. يقال أن كما يجري النيل من الجنوب إلى الشمال، كذلك أتت الحضارة من الجنوب اللي هو السودان إلى مصر. الفراعنة القدماء في أثناء تجهيزهم للإهرامات الكبيرة في مصر كانوا استخدموا هذه الإهرامات السودانية كنموذج لتطبيقها لاحقا في مصر، في الإهرامات الكبيرة 3 اللي هي إحدى عجائب الدنيا طبعا. إلى جانب موضوع النيلين، برضو الناس يعرفوا فقط أنه في نيل واحد دائما يشار إلى نهر النيل، وهو أطول أنهار الدنيا سبحان الله، طوله 6650 كيلومتر. فبذلك هذين النيلين الأزرق والأبيض يلتقيان في الخرطوم عاصمة السودان ليصبحا نيلا واحدا يصب هنالك في مصر.
0: Bueno, como es muy famoso en cuanto a las pirámides, nadie tiene conocimiento.